0: بالصف شفت السمك من ديال الكرفان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطي واحد هذا واحد
1: 99.7 FM.